بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سرين مود ميسام أيضا الله ونصره. بكي تلسبكتاتي دينا خمنا نيوي سيئتان تلفزيون توبا موند بي تي في ni di ci lekkulo ak radio khasside online delu señu menen yon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nak bu ñent waxtu joté fi ci général mbokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هادي العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سرين مود ميسام أيضا الله ونصره. بكي تلسبكتاتي دينا خمنا نيوي سيئتان تلفزيون توبا موند بي تي وي ni di ci lekkulo ak radio khasside online delu suñu menen yon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإذاعة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتي راديو خسيد اونلاين ديلو سنن يونن يون سي سين ايميشن بي ني لن دي عمل دي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لن كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينتي وقت جوتي سي سنغال غينا بنو سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام ني ندوكل لين ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndokk leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk.